አደጋን አብ አባይትን ተጣቀርጽን ሰፊሐ ጉድ አተከም ዘውረደን በመሰረት ጸብጸብ ሀገራው ተካል መሐደራ አደጋ ኢንዶኔዥያ ለዕለት 900 አባይት ከዓኑን ከሎ ካልኦት 450 ድማ መጠነና ዕንወት ከም ዘጋጠመን አብያተ ትምህርቲ ማዕከላት ክንክነ ጥዕናን አብያተ ክርስቲያንን ሓዊሱ ብውሕዱ 167 ህዝባዊ ህንጻታት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበረን ባሸሓት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ኣብ ግዜያዊ መንበሪ አባይት ክሕቆቡ ሓቲቶም ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ። ጉጅላ አትሌቲክ ቫቲካን ኣብ ስፖርታዊ ውድድር ማዕከላዊ ባሕርን ምስታፍ ኣብ ዝዳለውሉ ዘሎ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 እቲ ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ዝካየድ ዘሎ መደብ ስፖርት ከም ትንቢት ሰላምን ሕውነትን ክሰፍሕ ከም ዝኽእል ዘለዎም ተስፋ ይገልጹ። ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ከተማ ታረንቶ ካብ ዕለት 21 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 3 መስከረም ኣብ ዝካየድ መበል 20 ስፖርታዊ ግጥም ማዕከላዊ ባሕሪ 4 ኣትሌቲክ ቫቲካን ክሳተፉ ምዃኖም ጋዜጠና ዜና ቫቲካን ዳቪድ ዋትኪንስ ክሕብርን ከሎ እዚ ካብ 26 ሃገራት ኣፍሪካ እስያን ኤውሮጳን ዝመፁ ኣስታት 4,000 ኣትሌት ኩለን ብማዕከላይ ባሕሪ ዝተኣሳሰራ ኣብ 33 ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርት ክገጥማ ምዃነን ኣመላኺቱ። ቅድሚ እቲ መደብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ 2026 ዓመተ ምሕረት ዝካየደ ፀወታታት ማዕከላይ ባሕሪ ንዓለም ርእዩ ምልክት ሰላምን ርክብን ከቕርብ ከም ዝኽእል ዘለዎም ተስፋ ከምዚ ገለጹ ሓቢሩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ፀወታታት ማዕከላዊ ባሕሪ ኣብ ታረንቶ ክጅምር እዩ። ቅዱስ ኣቦና ዕለት 15 ነሓሰ ካብ ሕርያም መስኮት ኮይኖም ካብ ውሽጢ ንወፃኢን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅርሓት ቅዱስ ጴጥሮስ መሪሖም ብሓባር ድሕሪ ዘዕረጎ ፀሎት መላእከ እግዚኣብሄር ኣብ ዘስምዕዎም መደረ ገሊፆም እዚ ስፖርታዊ ውድድር ኣብ መንጎ ህዝብታት እዚ ዞባን ናይ መላእ ዓለምን ትንቢት ሰላምን ሕውነትን ክኸውን ተስፋ እገብረ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ጋዜጠና ዜና ቫቲካን ዋትኪንስ ስዒቡ ውድድር ኣብ ዝዓመቐ ትርጉም ዝበፅሕ መጋበርያ ረከበ ምስ ዝኸውንን ስፖርተኛታት ከም ኣባላት ሓደ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ምስ ዝፍለጡን እዩ እንክብሉ ቅዱስነቶም ደጋጊሞም ብዛዕባ ስፖርት ክዛረቡ ከለዉ ዘስመርሉ ሓሳብ ብምዝኽኻር ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ፀወታታት ማእከላይ ባሕሪ ናይታ እተእንግዲ ከተማ ኢጣልያ ታረንቶ ሊቀ ጳጳሳት ቺሮ ሚኒየሮ ኣብ ካቴድራልታ ከተማ ብሓባር ምስ ናይ ቅዱስ መንበር ጉዳያት ባህልን ትምህርትን ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈቶ ናፀሓፊ ጳጳስ ፖል ቲገ ኣብ ዝዕረ ቁምሳተ ቅዳሴ ናይ ስፖርተኛታት መስቀል ክቕበሉ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ብመሰረት ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ናይ ስፖርተኛታት መስቀል ኣብ ምሉእ እቲ ፀወታታት ከም መንፈሳዊ መወቀስ ነጥፊ ኣብ ካቴድራል ክፀንሕ ምዃኑን ከምቲ ድሕሪ 2012 ዓመተ ምሕረት ዝተኻየደ ውድድር ኦሎምፒክን ናይ ኣካል ስንኩላን ኦሎምፒክን ለንደን ኣብ ኣህጉራዊ ስፖርታዊ ውድድራት እቶም መስቀል ንኣትሌታት ከሰኒ እዩ። ሊቀ ጳጳሳት ሚኒየሮ ስፖርት ንህፃናት ሓዊሱ ንሰብ ሞያን ተልመደንን ሕሉፍ ማሕበራዊ ፍልልያት ንምርኣይን ሕውነትን ምድንፋዕን ጠቓሚ ዕድል ከም ዝህብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣስሚሮም ኣብዛ ብሰንኪ ኩናትን ህፁፅ ኩነታት ኣየረነ ትሳቅ ዘላ ዓለም ሰላም ከም ዝከኣል እቶም ካብ ተፃረርቲ ውድባት ዝመፁ ስፖርተኛታት ኣብ ክንድኡ ኪኖ እቲ ዝተወልድሉ ቦታ ወይ እምነቶም ብሓቀና መንፈስ ሕውነት ዝተነቃቅሑ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ምዃኖም ከነርኢ ዕድል ኣሎና እንክብሉ ናይ ስፖርትን ባህልን ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ካርዲናል ሆሴ ተለን ቲኖ ደ መንዶንሳ ህላዊ ኣትሌት ቫቲካን ርኡይ ምልክት ሕውነት ዘቐርብ ምዃኑ ኣረጋጊፆም መስቀል ስፖርተኛታት ቃል ዘይብሉ መልእኽቲ እንክብሉ ገሊፆም ነፍሲ ወከፍ ህወት ዋላ ብራሃፅን ስቃይን ፍቕርን ክብርን ይግብኦ ከም ዝበሉ ልኡ ጋዜጠና ዜና ቫቲካን ዋትኪንስ ሓቢሩ። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 16 ነሓሰ ፍርቂ መዓልቲ ብሓባር ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ነጋድያን መሪሖም ድሕሪ ዘቐረብዎ ፀሎት መላእከ እግዚኣብሄር ኣብ ዘስምዕዎም መደረ ቅድስቲ መንበር ንነዊሕ እዋን ንእስራኤልን ፍልስጥኤምን ፍትሓውን ነባርን ሰላም ንምምፃእ እንኮ መገዲ ንክልተ ሃገራት ዝሓቆፈ ፍታሕ ንነዊሕ እዋን እተቅርቦ መርገፂ ደጊሞም ከም ዘረጋገፁ ጋዜጠና ዜና ቫቲካን
ቫቲካን ሳልቫቶር ቸርኑዚዮ አብዛዕራቦ ጸብጻብ የጉልህ እቲ ክልተ ሃገራት ዝብል ፍታሕ እቲ እንኮ ክኸውን ዝኽእል መገዲ ሰላም ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ታሪክ ዝከታተሉ እዮም ከምቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበረ ኩነታት ካብ 27 ጥቅምቲ 2023 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ዓመፅን ምፍልላይን ብዓብኡ ተጠናኺሩ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን እውን እንተኾነ ንኣስታት 80 ዓመታት ስነሜላዊ ርክብ መርገፂ ቅድስቲ መንበር ጽኑዕ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ክልተ ሃገራት ፍትሓዊ ንነባርን ሰላምን ከውሕ ዝኽእል እንኮ ተስፋ ምዃኑ ዘረጋግፅ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መንበር 14 ነዚ መንግስቲ እስራኤል ብጽኑዕ እኳ እንተነፀጎ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ታሪኻዊ መርገፂ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳትን ቅድስቲ መንበርን ብኣጽንዖት ደጊሞም የረጋግፁ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ዕለት 16 ነሓሰ ፍርቂ መዓልቲ ድሕሪ ዘዕረግዎ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሄር ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዮርዳኖስ ፍልስጤማውያን ዝወርዶም ግህሰትን ዓመፅን ድሕሪ ምኹናን ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሕ ንምስጓም ክሰርሕ ብህፁፅ እላበው ከም ዝበሉ ቸርኑዚዮ ኣብ ዘቕረቡ ጸብጻብ ኣመላኺቱ እዚ ውጥን እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1947 ዓመተ ምሕረት ኣብቲ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብረት ሃገራት ዝጸደቐ ውጥን ክልተ ሃገራት ዝብል ውሳነ ኣብ መወዳእታ ክውን ክኸውን ዳግማይ ድፍኢት ክግበረሉ ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ይሕብር ኣብ 1947 ዓመተ ምሕረት ቅዱሳት ቦታታት ኢየሩሳሌም ኣህጉራዊ ንምግባር ካብ ዝቐረበ ጻውዒት ጀሚሩ እቲ ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሐ ካብ 1980ታት ጀሚሩ እምነ ኩርናዕ ናይቲ ቅድስቲ መንበር ስነሜላዊ ርክባት መርገፂ ኣብ ፍታሕ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ጽኑዕ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ብተደጋጋሚ ማዕባለታት ብስምዒታዊ ግብረ መልሲ ዝተቐርፀ ዘይኮነስ ኣብ ታሪክ ጽኑዕ ሱር ዝሰደደን ብተኸታታሊ ተኸተልቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝድልድል ጽኑዕ መርገፂ እዩ እቶም ቀዳሞት መግለፅታት ካብ 1948 ዓመተ ምሕረት ዝጅምር ኮይኑ ፒዮስ መንበር 12 ኣብ ብዙሕ ሓልዮት ዘርእስቲ ዓድ መልእኽቶም ንነፍሲ ወከፍ ካብቶም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ወገናት ውሕስነት ህላዊ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ንመንፈሳውን ንዋታውን ሰናይ ህወት ዝምችእ ግብረ ገባውን ኣካላውን ኩነታት ህወት ካረጋግፅ ዝኽእል ስርዓት ክህሉ ፀውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኣብቲ ስዕቡ ዝመፀ ተበጃዊ ስቕዓይና ዘርእስቱ ናይ 1949 ዓመተ ምሕረት ዓድ መልእኽቲ ምስ ህወት መድሓ ኣኒ ዝተኣሳሰሩ ቅዱሳት ቦታታት ብኩናት ዕንወት ከይወርዶም ዝተሸቃቀሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ንመራሕቲ ዓለም ንኢየሩሳሌምን ከባቢኣን ሕጋዊ ኩነታ ክህቦዋ ከእምኑ ኩሉ ሕጋዊ መገዲ ክጥቀሙ ተማሕፂኖም ርግኣት ብእኩል ፃዕሪ ሰላም ዝፈትዉ ሃገራት ብእኩል መገዲ ክረጋገፅ ዝኽእል ምዃኑ ከም ዘጉልሑ ቸርኑዚዮ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ የስተብህል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ 1964 ዓመተ ምሕረት ናብ ቅዱስ መሬት ዝተጓዓዙ ኣብ ዋዜማ ናይ 1967 ኩናት 6 መዓልቲ ብዛዕባ ሕጋዊ መሰላት ህዝቢ ፍልስጤን ብንጹር ተዛሪቦም ነቲ ጉዳይ ካብ ሰብኣዊ ህፁፅ ኩነታት ናብ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ሕቶ ቀይሮምዎ እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ንዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኡታንት ኣብ ዘመሓላለፎ ልባዊ መልእኽቲ ኢየሩሳሌም ብሰንኪ እቲ ፍሉይ ብሩኽ ወቅዱስ ባህርያታ ክፉትን ዘይገሃስን ከተማ ከምኡ እውን ካብ ወተሃደራዊ ስርሒታት ናጻ ክትከውንን ካብ ሳዕብን ውግእ ክትድሕንን ኩሉ ጻዕሪ ክግበር ሰላም ብስመ መላእ ክርስትያናዊ ዓለም ጻውዒት ኣቕሪቦም ምንባሮም ቸርኑዚዮ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ የዘኻኽር እቲ ወሳኒ ድርኺት ግና ካብ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝመፀ ኮይኑ ናይ ፍልስጤማውያን መሰል ናፃ ዓዶምን ብሓይሊ ዝፀውዑ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ እስራኤል ብውሕስነት ናይ ምንባር መሰል ክረጋገፅ ኣለዎ እንክብሉ ብኣፅንዖት ዝተዛረቡ ናይ መጀመርታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም እዚ ክልቲኣዊ ፃውዒት ኣብ 1984 ዓመተ ምሕረት ዓመታት ድሕነት ኣብ ዘርእስቲ ሃዋርያዊ መልእኽቶም ተሰኒዱ ኣሎ ነቶም ኣብ ሃገር
إسرائيل زنابرون أبتا مدري كم زيز أمسالك برمسكرنا تاريخون أمنتون زعك بهزبي أيهود أدلاي وحسنات قبوق سانتن كن حتى تيق بأزد ما ناي نفس وكف هزبي مسالن نفس وكف حبرات سبناي هواتن معبالن كونتاتن إيو كم زبالون أصعبام أون أبتا مريت تاريخاوي سورز اللوان عصر تتات عمتات تبتاتي نوزز آنحن هزبي فلسطيم عدو داق ماينام مركابن مسكالوت هزبتات ناي تزوبا بسلام دحننات نكنبرن بحراو مسل اللو كم زبالو تشيرنوتيو الزخاخيرو أبكل التشيح عمتا محرات نابك دستماريت أبزقابرو قعزوت مساسال مال اختداقيمان بمقلاح بحادر ساليك عن باباسات زتباحل ناي مجمرتا مرقات زيكونس باقر داسناتو تاريخا وتباحلو زن عاد ايو دحريت الشعات عمت كال رساليك عن باباسات مالات بنيليكتوس مبل عصر تشدشتا ناب معكلاي مبراق أبور حقن بوت كل التشحن تشعات عمتا محرات أبتاق دستي قنكا قوسي لازن برات مدري إيسوس إقرام زنبرو أسر نايتوم كل مئم زنبرو بمسعب تي كل التحاقرات زبل مرقات قدست منبر طبيع ويزيج بطرا إزي كونس نتي عنكال عمت الموقادن مزاقي نبتي زبان موحسن أضلايك المكونات مخانو بأصنعوت كمزا سمارولون رسالي كان باباسات بنيديكتوس من بالعصر تشدوشته قدست منبر مسل هزبوخم أب مريت أبوتاتكم وحسن مسقور بابت بسلام أبوشت عالم لخوطة فلات النت زلوه دوبات لو علاويت فلسطيماوي تعدي كتركب تدق في بيلوم فلسطيماويان حال حال تتسفى هياوك قبرو نحقاو بحقي إسرائيلاويان فلسطيماويان نسلام مرقق عن زمالو أولو مقدي كركب كمزق التسفاخ قبرو انقبلو كمزة تحساسبو تشيرنوتسيو أبزق ربو تبتعب يقول له أبي قزير صليك أنا باباسات فرانشيسكو زيك الكيدان زيادة أهقراون وقعون بحر حيزو بسنة ملاو ركبات تبق صوتات كدست منبر أبقل التشعن عصر تحموشتان عمت محرط نهاجر فلسطين بواقعي أفلت وزحبت كل مدياوي سمم مفرامة حويسو كمؤون بزيادة قصنة وملكتات كم أبقل التشعن عصر تربعتان عمت محرط أبناي حقر فاتيكان ناي أتاخل تصفرة أبتقوان ناي إسرائيل رؤسة بهير شيمون باريسن رؤسة بهير فلسطين محمود أباسن الساتيفو بستقايدة مدى بتصولات من السلام بيزا أمسلو تكبارات دلدلو إيو اتمت خقابتي حدا كاب فرطات نايتي أبو موداتا ورحقن بطر سليكان باباسات فرانشيسكو نابك دستماريت زغبرو قعزو إيو نيرو أبزقوان زي خورج ماريو بورغوليو بزي مقنان كلو سب أب أغلغلوت حبارو الربحة لقاسن فتراون كخون تبعات زرخ برلو أوان بزيحو ألو إزدما أب مؤمن مصر كل تحقرات هلاوان أب وشتي أغراوي أفلت أزلو دوبات بسلام نحن نتنزمر قوس السلام نمفتار تبعات الزراخ بلو وان بسحو اللو انكبلو بزيام مات مقدي قليت أمو إيام أبزق أتصلو عمتات كساب ألات عرفتام رسالي كان باباسات فرانشيسكو كالاتومن أكالاتومن بغتصالي كابك وامت الأخوتات كدست منبر نبع علم حق أفت كالات بزحابو مقلت ستاعتن بناي كدست منبر وانات حافي كاردينال بيترو بارولينين بغتصالي زيد قف كوينو كلتة هزبتات كلتة حقرات زبل مفتحي اتي زيادة هزوط بوليتيكو مقدمو خانو بترقا قامزة سمرولو منبارو تشيرنوتسيو يزخاقر زيد حرزي حجي أب إدرس اللي كان باباسات اللي ما بالعصر تربعة تزلو كوينو نتنعي كل التحقرات في التحزب المرقاتي كابزيس أن أتحيزو مع كلايك ومحاسب أهقرا وكت عقير أمو ألو بفلاي أب ترك زكايرو مقاشا زازيموم كاب إستانبول ناب بيروت ليبانوس أب زيد أقو عزولان وفاريت نتوم زساني ومزنبرو نايست فلالي حقرات مع كنات زيانا لو كان غازدين أتا تبزي سمعو مدارة كدست منبر نبزو حمطات نعي كل التحقرات في التحزب الحاسب بقلت تدقفاتو إياه تدقفو أون ألا إسرائيل كساب حج نزف التحكم زي تقبلو كلاتنا نفلطو إنا انتخونا قن نتي بقد صال زقات ممزل لقجة تفتح نبل مفتحين عي مقرب عقم زلوو
እንኳ መገድቢልና ኢና እና አመነ ከምዝበሉ ቸርኖትዮ ኣብ ዘቅረቦ ፀብፀብ ኣዘኻኺሩ ዕለት 9 ጥሪ 2016 ዓመተ ምሕረት ኣብ ቅዱስ መንበር ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ልኡካነ መንግስታት ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖም መደረ ነዚ መርገፅ ዝደጊሞም ብፍላይ እቲ ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሕ ንዕግበት ሕጋዊ ባህጊ ክልቲኡ ህዝብታት ቅዋማዊ ኣረኣእያ ኮይኑ ይቅፅል ኣሎ ከምዝበሉ ኣዘኻኺሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮንን ቅድሚኦም ዝነበሩን ገና መልሲ ይፅበዩ ኣለው ኩናት ንህዝብታት ምጥፋእ እናቐፀለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እቲ ናብ ሰላም ዝወስድ መገዲ እናኸበረ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ቅዱስቲ መንበርን ግና ፖለቲካዊ ዘይምስምማዕን ሰብኣዊ መዓትን ንትፍታሕ ዘደኽም ኣይኮነን በንጻሩ ግን ህፁፅነቱ የጉልሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነዚ ህፁፅነት ኣስሚሮም ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነት ክወስድ ድማ ፃውዒት የቕርቡ ከም ዘለው የመላኽት እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 መስ ስድራ ቤት ግዳያት ናይቲ ኣብዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ቀላይ ካሪባ ዘጋጠመን ሂወት ሓያሉ ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 87 ዘጥፍአ ሓደጋ መርከብ ዝተሰምዖም ሓዘን ዝገልጽ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ቅርበቶምን ጸሎቶምን ከም ዘረጋገጹ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዕለት 18 ነሓሰ ብምኽንያት ኣብዝሓ ሓለፉ መዓልታት ኣብ ዚምባብወ ኣብ ዝርከብ ቀላይ ኬሪባ ዘጋጠመ ናይ መርከብ ምጥሓል ሓደጋ ናይ ቅዱስ መምህሮና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቴሌግራም ንዝተጎዱ ቅርበቶም ብምግላፅ ነፍሳት ናይቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ንምሕረት ኣምላኽ ከም ዘማዕቀቡ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ የመላኽት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሓደጋ ዝሓለፈ ዕለት 11 ነሓሲ ዘጋጠመ ኮይኑ እታ ልዕልዓቐ ንተሳፈርቲ ፅዒና ክትከውን ትኽእል ተባሂሉ ዝነገረላ መርከብ ካብ ከተማ ካሪባ ናብ ማዓስገር ግፈፍቲ ዓሳ ቻላላ ኣብ እትሰግረሉ ዝነበረት እዋን ተገልቢጣ 18 ህፃናት ዝርከቦም ልዕሊ 87 ከም ዝሞቱን ዝተሓበሮም ቅዱስነቶም ነቶም ብሞት ዝፈትዎም ሰባት ኣብ ሓዘን ንዝርከቡ ናይ ሓዘኖም ተኸፋፋሊ ምዃኖም ገሊፆም ምእንቲ በርገሳዊ ሰበስልጣንን ንሰራሕተናታት ሂወት ኣድሕንን ድማ ጸሎቶም ኣቕሪቦም ኣብ ልዕሊ ኩሎም ዝተገልኡ ጎይታ ምፅንናዕን ፈውስን ሓይልን ምእንቲ ክህቦም መለኮታዊ በረኸት ከም እተማሕፀኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ልክዕ ኩነታት ምጥሓል መርከብን ምፍላጥ መርመራታት ይቕፅል ከም ዘሎን ገለ ምንጭታት ሓበሬታ ከም ዝገልፅዎ እታ ጀልባ ን41 ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ዝፀንሐት ኮይና እቲ ምሕላፍ ቀላይ ብርቱዕ ንፋስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈፀመ ኮይኑ እታ መርከብ ናብቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እታ ሃገር ዝርከቡ ገጠራትን ማሕበረሰባት ገፈፍቲ ዓሳን ኣንፈታ ኣቕኒዓ ከም ዝነበረትን እዚ ድማ ፅርግያታት ኣብ ሕማቐ ኩነታትን ህዝባዊ መጓዓዝያ ድሩት ዝኾነሉን ከባቢ ብምዃኑ ተጓዓዝቲ መርከብ ክብ ከም ዘበሎ እንክንገር ፕረዚደንት ዚምባብወ ኤርመሰን ምናንጋግዋ ነቶም ዕለት 13 ነሓሰ ኣብ ኬሪባ ስፖርት ሜዳ ኣብ ዝተኻየደ ስነስርዓት ዝኽርምዎታት ነቶም ዝተገዱ ኣባይቲ ስድራ ዝለዓለ ሕክምና እውን ስነ ኣእምራውን ደገፍ ከም ዝወሃቦም ቃል ኣትዩ ሃገራዊ ህፁፅ እዋን ከም ዝኣወጀ ምንጭታት ሓበሬታ ዚምባብወ ዝጠቐሰ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ቀላይ ኬሪባ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ሰብ ሰርሖ ቀላይ ምስ ዛምቢያ ዘዳብው ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ገጠራት ማሕበረሰባትን ገፈፍቲ ዓሳን ኣገዳሲ መስመር መጓዓዝያ ኣብ መወዳእታ 1950 ዓመተ ምሕረትን መጀመርታ 1960ታትን ኣብ ሩባ ዚምባብወ ብምህናፅ ዲጋ ዝተፈጥረ ኮይኑ ንልዕሊ 200 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ እውን ከም ዝኾነ የመላኽት እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ኣብ ካታንያ ሲቺልያ ንዝኽሪ መበል 900 ዓመት ምምላስ ቅርስታት ቅድስቲ ኣጋታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ወኪሎም ኣብ ዘሕሊ ቁምሳተ ቅዳሲ ዝለገስዎ ስብከት ምእመናን ስለቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝስደዱ ዘለዉ ብዙሓት ክርስትያን ክፅልዩ ከምዝዓደሙ ልእኽቲ ጋዜጠና ዜና ቫቲካን ኣንቶኔላ ፓሌርሞ ሓቢራ ዋና ፀሓፍ ቅድስቲ መንበር ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 17 ነሓሰ ምሸት ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ንቅድስቲ ኣጋታ ዝተወፈየ እዮቤል ኣብታነታ ቅድስቲ ዝተወፈየት ካቴድራል ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ዝኽሪ መንበር 900 ዓመት ካብ ቁስጥንጥንያ ናብ ካታንያ ምምላስ ቅርስታት ቅድስቲ
آغاتا زمعكالو كوينو أب زوريا اتتنتاو فوينت نقدستي حلاوي تمزتا أكبو زيغاتات بحاقوس بمنفس أبزيس مبارولو أوان رسالي كان باباسات زمحالا لفو فقرن براكين نابتا فقر تمرت سيشيليا الرقاقيتهم نزيز خري مبعال مالت قويتا أب زمالات نبيتا كريستيانو أمون مخانو أفلتو الزهب أب وان فتنا مدقاف أب تساقمات من تساح بغد صالي بنعي كدوسان مسكرنات كم بحدش كم التعنبب مقبار مالت إيو كم زبالو بسعون نتم نتم بزحات أبستفلال كفلات علم فح إلهم زلوا أحواتنا أحاتنا من تسمى جزي أبيهرن سلو أنجلون سدات الزساقيو كسليو حيا لزعوت كم زقربو أفلتا كدستي أجاتا ناي كتنا تاريخ راي أيقونة لامي ناي أملاخ إياه مس حزب دم ما مجو عزق تصل الله مسبلو كدوس أغسطينوسن ترتوليان بمتقاس أقدس نت سمعتات إنكزخ آخره بسن كما كرام زيكون سلازي صانعوك مسقانوز قبعوم ايو اتي كاب كارتاج زمات كريستيان يقريتا زحطت دم سماعتات ملكت سعرات زيكوناس بيتا كريستيان بقاد صالي كام بحدش التعم ببالو زاري ايو بيلعوم نسا اب بيتا مذاكر التقمت زيكوناس امنتن تسفان فقرن زمان جو قدسنا قاد صالي ايو كام زبالو باليرمو تحبر كاردينال باروليم بزعبا مصحف قدوسا ونبابات نايت على تليتورجيا تساب سمعتنات شوعات مكاباويانن أحواتن أدي أمن كموؤون كاب مالغت باولوس نتوكيسهم ناي كريستوس موخان كينو كل أمنات كاب واقع أداغاز التفتنا كمزخيد أسميرهم سمعتنات آغاتا بقدامنات بزعبا اتي التساقية عمز قلت ستاب تساب زيكونس زخونا يخون عمز كاتفوء زيك آل فقر زقلت إيو بيلعام زي نباولوس اون رؤي إيو نيرو نسو قوغي مرداءن مسقوقتن دخامن زقاتمو قناقه بزكر مهد آتن خرستوس كابم واج عدي أيوة علنا كم زبالو بالير مؤتم ملاخت كاردينال بارولين ناب بيتا كريستيان حسابهم أقنعهم بتسقع اكزي أبيهر أمبر ببقعاتا أيتنبرن إيا أب كإلات أبالاتا زيكونس أب تأمان النت نايتي بدخمت دك سبات سرح قويتاز تمسرتت إيا بيلوم نابتي أب ملوق الدوسات مصحف تززرقاح أي تفرح زبلك المسرت غيرهم إزي سنة أمرهم متببعت راي زيكونس مسرت كريستيانو هيواتنا ايو اياسوس كاب فتنان تسببان الناس ازخون هلاوي اي مباطعن كاب زيز عبنگر ايو كال اتيولنا اب بزوح كفالات عالم نحادقا السلوزق العو كريستيانات النحاسبو انبار اب زهموت زي اسلعتهم كلهم اب زتفلالي كفالات عالم فح الوم زلعو احواتنان احاتنان من تسم قويتان سلع وانجلو نزس الدادو اب سقاي زلعون نزكرن نسألن بلوم دم زي بلو سمعت النتقون كم زلو عين رسع كم زبالو باليرمو تحبر سلازي نكريستوس كرما كنات زي بلو فقرن مقلات كلتا مقدتات علو سمعت النت دم كموؤون اتي منالبات وحد رؤي ملكع نفس وكفسب أبا معلتاوي هيوات كقات موزخيل معلتاو سمعت النت تأمان النت انكبلو قليت عم كم أب النت دمع أب منغوط اقامات فقرام زعقبو متع عامل تتقيسهم دقام بكريستيانو امنت زعبي ولدي نزبر رسباهلي إدوم محبز عابيو من أساعات كهناتن وفيات لك تبعتين لك نستيون بلغسي هيواتهم زوفيو مكراهم بتا أمان النت زقربو عرقاويان كومؤون كلهم إتم بتسمونا كاب مسم مع فتحي عب العلم تشو النت حقي كاب حنا مفداي دما يقريتا زمرتو زدما كالعيقو باقي فاتيكان زتزارة بلو على تعوك الدسنا مخوانو عطنيعم كم زبرهو باليرمو تحبر عب مدم دمتا كاتانيا ناي أمنت بحالي فرحات اكزي عابيهرن قبرسن ناين زبل زي تعدنا كرس كم زلوة تعزيبهم زي كرس زي كباخن وي مخانك خوون يبلون انتاي داعا فرا ما انت كفرق حلو علو بزغاء نتي ناي كدوسات تمهرت مالت كفعات بزيادة كفعات كم زي السعر انتاي داعا بتي كاب مسك الزتول لفقري كاب وشتون تاريخ زقير بأس نعوت ابقمت بمقتاو نتي ناي تي كباب بزوح بالدهوتات دخنت زي معريونات ناي بزوحات من اسيات مسعى اي عم ابا كالبوتا كلاليزو كدالو تساقمات ابايت صدرا زقات مومك عالسي كم اون ترئيوتات ناي حدست مال كعنواتاون منفساون دخنت مقدام يكعال ايو كمزبالو باليرمو حبيرا
كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنيت بح مدب فنوك سابن الراقب بدحان السلام تسنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

ለት ሓደ መስከረም ክጅምር ምድላዓት ከምታ ገብረን ኣብ ኣውራጃ ኢቱሪ ኣብ ዝርከብ ሰበኻ ቡንያ እታ ሃገር መበል 17 ለበዳ ኢቦላ ኣብ እትገጥመሉ ዘሎ እዋን ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ኩነታት ምድላወት ይካየድ ኣሎ ኣብ ቡንያ ዝርከባ ካቶሊካውያን ኣባተ ትምህርቲ ኣተሓባባሪ ሰበኻ ቡንያ ኣባ ዊሊ ሮጋቲን ዛሪንጋ ምዝያና ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ማሕትት ተማሃሮ ብሰላም ናብ ቤት ትምህርቲ ንክምለሱ ዝወሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ብሰፊሕ የብርሁ እተን ከም ኩለን ካልኦት እነመሓድረን ዘሎና ካቶሊካውያን ኣብያተ ትምህርቲ ሰበኻ ቡንያ ብሓቂ ዕለት ሓደ መስከረም 2026 ዓመተ ምሕረት ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ማዕፀወን ክኸፍታ ይዳለዋ ኣለዋ ምድላዋት ንመከላኸሊ ስጉምትታት ምሕያል ኣብ መንጎ ኩሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝነጥፉ ንቕሓት ምዕባይን ብመጠኑ ፅኑዕ ክትትል መረግጋፅን ዘጠቓልል ምድላዋት ምዃኑ ገሊፆም ብግብራዊ ኣዘራርባ እዚ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ቁፅሪ ማሕፀቢ ኢድኖ ቅጣታት ዳግማይ ምትብባዕን ምውሳኽን ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ብዘይ ምትንኻፍ ረስኒ ኣካል መዕቀን ዘጠቓልል ክኸውን እዩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ትምህርቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ዝተመስረተ ኣተኩሮ ዝግበረሎም ነጥብታት መዓልታዊ ፀብፃብ ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰር ሓበሬታ ናይ መረግጋፅ ሓላፍነት ክውሰድ እዩ ግን እቲ ስርዓት ርኡይ ድርሩትነት ከም ዘለዎ እውን ኣሚኖም ነዞም መሕፀቢ ኢድ ብፍላይ ድማ ብዘይ መራኻ ብብርሑቕ ኣማዕቀን ረስኒ ክህሉ ንምግባር ዘድሊ ገንዘብ ኣዝዩ እኹል ኣይኮነን እንክብሉ ገሊፆም ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ድሮ መሳርሕታት እኳ እንተሃለወን ብፍላይ ካብ ሰብኣዊ መሻርክቲ ብዝግበሮ ፋያታት ዝረኸቦ መሳርሕታት እኳ እንተሃለወን እቲ ዘሎ ቀረበ ካብቲ ጭቡጥ ድሌታት ኣብያተ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ኣዝዩ ውሕድ እዩ ኢሎም ኪኖ እቲ ናይ ጥዕና መለክዕታት ባዕሉ እምነት ወለዲ ምዕዋት ካልእ ዓብ ብድሆ እዩ ድሮን ወለዲ ደቆም ካብ ለበዳ ኢቦላ ንምክልኻል ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንወስዶ ዘሎና ስጉምትታት ምፁር ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ንሰርሐ ኣሎና እዚ ንቕሓት ንምዕባይ ዝግበር ፃዕርታት ብፍላይ ኣብቲ ብዝተፈላለዩ ሽማግለታት ወለዲ ኣብያተ ትምህርቲ ነቲ መልእኽትታት ዘመሓላለፍ ማሕበር ወለዲ ተማሃሮ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ዝተመርኮዘ እዩ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከባለን ሰበኻታት መደበር ሬድዮ ሃገረ ስብከትን ካልኦት ናይቲ ከባቢ መዓከናት ዜና እውን ንኣባይቲ ስድሪ ሓበሬታ ኣብ መቕራብ ይሕግዛ ኣለዋ እቲ ቅልውላዊ ጥዕና ኣብ ልዕሊ ካብ ርሑቕ ዝመፀን ገና ዘንፈሐቕ ዘሎ ፀገም እዩ ዝውስኽ ብዘጋጠመና ተኸታታሊ ማዕበል ዓመፅ ዝፈጥሮ ዘይውሕስነት ድሮ ንኣስታት 8 ዓመታት ኣብያተ ትምህርቲ ክዝረግ ፀኒሑ እዩ ኣብ ከባቢ 2018 ዓመተ ምሕረት ዝጀመረ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ዓመታዊ ቤት ፅሕፈት ሰበኻ ኣተሓባባሪ ካቶሊካውያን ኣብያተ ትምህርቲ በቲ ዓመፅ ዝተመዛበሉ ህፃናት ንምውህሃድ ይሰርሕ ከም ዘሎን እዚ ዕማም እዚ ኣዝዩ ከቢድኡን እዩ ይብዛሕ ይውሓድ ካብዞም ህፃናት ኣብ ስርዓት ኣብያተ ትምህርትና ከነወሃህዶም ኣብ እንኽእለሉ እዋን ሓደስቲ ዘጓሃህሩ ዓመፃት ተምሃሮ ዳግማይ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ክርሕቁ ይገብሮም ሕዱር ዘይውሕስነትን ለበዳ ኢቦላን ድምር ብድሆታት እኳ እንተሃለዎም እተን ኣብያተ ትምህርቲ ንዝተመዛበሉ ተምሃሮ ኣብ ምቕባል ክቕፅላት ዘለዎን ቆራፅነት ደጊሞም ኣረጋጊፆም ንዞም ተምሃሮ ኣብዚ እዋን እዚ ዝድለይ ስጉምትታት ጥዕና እናተኸታተልና ኣብተን ናይ ምቕባል ዓቕሚ ዘለዎን ኣብያተ ትምህርቲ ምምዝጋብ ክንቅፅል መደብ ኣሎና ምክልኻል ብዝምልከት ስልጠና መምሃራንን ካልኦት ኣባላት ትምህርትን ካብ ባዶ ዝጅምር ኣይኮነን ቢሎም እቲ ስልጠና ኣብ ወርሒ ግንቦትን ሰነን ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ቀዳሞት ምልክታት ናይ ዝለበዳ ድሮ ይግለፅ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ትምህርቲ ከይተረፈ ቀፂሉ ኣሎ ስልጠና ንኣጠቃቅማ ግብራዊ መሳርሕታት ከምዘይተረኽቡን ልምዳውያን መለክዒ ሙቐት ከምኡውን ብጓሶት መደባት ሬድዮን ምልክታት ህዝባዊ ኣገልግሎትን ሓበሬታ ምዝርጋሕ ዘጠቃልል ምዃኑ ይሕብሩ ወፍርታት ክታበት ብሓቂ ኣብ መላ ህዝቢ ኣውራጃ ኡቱሪ ዓብ ተስፋ ይፈጥር ኣሎ ድሮ በዚ ለበዳ ብከቢድ ተሃስዩ እዩ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ከም ብሓፈሻኡ ህዝቢ ንዝርግሓ ናይ ዝድሮ ብዙሓት ህወት ዝቐተለ ለበዳ ብኣድማዕ መገዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ውፅኢት ናይዚ ወፍሪ ክታበት ወሳኒ ምዃኑ ይሕብሩ መንግስቲ ኮንጎ ዕለት 15 ግንቦት ኣብቲ ሃገር መበል 17 ለበዳ ኢ
إيبولا كم زلو أويجو ودبت عنا عالم دحرا خلطة معالتي أهقراو سكفتا زلوو هتوط كونتا تتعنا حزبي كم زا أوجن دحري إتا أوج لعلى خلطة ورحي عبي نتفتا تنرئي اللونا بخلطي أم سبا سلطان كونغون أهقراويان سبا مشارختن زقبرو زلو سبفيحة عارتا تتقسم انتوخونا تي حماق عقات أمكوينوك ساب حجز قدالة نقر انتحاليو أب أبايتي زجبت وطي إتن ممزقاب أدماعي موخاحاد ويدما معكلاينات كبل يخيل نايزوم زتفلالي تبقصوتات إيو منستري تعنا كونغو نبعلا مراحيت منغستي حويسو كالعوت أبالات منغستي انتو حارسلستي قزي نابوبونيا كم التقوى عزو الزخاخيرام أب نفس وقف حقات أمي نتلا بدا نمملاس مليونات دولارات كم زتواعدد أب مدارتاتهم أفليت أم نيرم بقبراوي أزرار باقن بزوح معبالزي تقبر يمسل سبات ببزح زقات أم موتي قدسل ألو نود دبت عنا عالم منقست كونغو تكال حالي هز آنات ودبحبرات حقرات حويسو عالم لخ سب أو مشارختن ون ساوعيت أقربهم إزلا بدا نممحدارن بأدمع مقدي كبقعن سعادتات كتنا قرو اللوم زي ايو نمان اسيات بونيا نعمت تمهر تقلت تشعن سران شدشتن قلت تشعن سران شوعتن عمتا محرات كادحن الزقل قلت عصر تخلت تناحاسة وانم محراري مرحاق برتات هسوط متن قاقتان ملاشنو دبت عنا عالم ابوش تسلست اوارح زرقاحة لبدا ايبولا المطفا تعرتاتي كايدة كمزولة حبيرم مزينا فاتيكان زهبو مقلتي زازي موم زي زينا فاتيكان ايو غباية باباسات اندونيسيا ابزوت وقصنة هم الاختيك لتشعن سران شديستان عمت محرات كاتوليكايت بيتا كريستيان اندونيسيا ابكرمي اتا حقر زقات مازول بزوح كلولاوات كلهم محبر وقجلتات بحبار نقرمي تكسقومو كمزلووم تتسوع الام تي قصنة هم الاختي ابماكل كالاس حيلي حقر بيتا كريستيان ابحبر ومقدن معك ابسلام وخزب متأسسارن مدردار سبع ومتحق غازن اب اندونيسيا زبل ار استزغبر كوينو اتم باباسات نغسنتا مال اختم مبل 81 عمد زقطر زلو ناصنت اندونيسيان نحبرت سب زقطل وكبرتاتن حويسو حد حد عمد حببار متحققاز فلليات نحلوه زتن صنعاتن ابايت الصدران كبابياو محبر سباتن بممسغان ابقيسوم ابكل التشحن 34 عمد محرات مبل 500 عمد هلاوي كاتوليكايت بيتا كريستيان ابتزوبا اب قمت بمقتاو بيتا كريستيان اب دستات اندونيسيا نزنبرا نوويح تاريخ اون يمسقنو اتوم بزعان باباسات اب مال اغطام نتي اب تحقر زلو بزوح الشنخات زلو وكلولاو بمتنطان كاتوليكايت بيتا كريستيان اب محبراهم مسرح بزيادة كتساتا فتعويهم اتي مال اغطي اب اللعلي اتي اب ورح حدار كلتش عن اسران حموشتان عمتا محرات اب جاكارتا زتخايدة حمشاي حقرهم محبر قسنة وقبع كاتوليكايت بيتا كريستيان اندونيسيا ز تسررتا كوينو اتي ابو استقار تسرعي سينو داويت بيتا كريستيان نسلام التقلقل حجنا بجبوت قسنة وطبق صوتات كتر قوم مخانو دم يملاخطو اتو مباباسات بزعبا بزوح شنخا وكلو لاو قلي كابتي دخنت المحبرة وزي محرنت بالشونا مقاح السبع مسلات ابي بابواز في التسام عمت انوات كبابن لو تكبابيوي اير كومو اون منقل قوال ديمقراسياوي تسرت تقي سوم دك نستيو هز آنات سنكولانن دك أبات محبر سباتن اون بأدلوو يسلو كمزلو أملاخيتم كم مالسنا يزدما قباي باباسات اندونيسيا كلن تناوي أكرار باكهلو يسوع بيتا كريستيان نفتحن سبع مسلاتن كتطابق أقبابات محبر وحلوة كتحيل أبسنا أهزاو عود اون حلافنات كتوسد يقبع مع عرم عريو دما كتباور سبق حتن سنة مهداراوي ملواتن يتسوع كما اون اتي قصنة عم الاختي اب بوليتيكا اون سنة مقبارة اون تمهرتي اتوكيرو بيتا كريستيان من اسيات مرحتي كتعبي اب بوليتيكا وكتعات كيلاوي ممرح محابن محبراوي معبالتات بنقفتاوي مقدن بمقد قجلة كيلاتاتن كتعزبك على تأتو بيتا كريستيان نفسا بقلتي كما وصانيت مشارخت منقست تحاسبا مس منقستاون محبراون تواساتي كتتحبابر تدلي
ملي أبا تمساسال أوان دما بدلات عالليان ربحاتات بفلاي تق على عد سبات كتوكل تدلي إزي ألات عسرت شو عدتنا حاسة أب جاكارتا ستحات ملبعوة كاتوليكايت بيتا كريستيان أبا كلتشان سران شدشتان عمتا محرات نحقل سباقاتاتن قم سناتاتن تكالات بيتا كريستيان نزقبر قسنتا وصف قمدي كما ممرح خوينو كاقل قلز علما إيو تومن باباسات كريستيانو كبرتات كالاتن سنداتن ترايكوينام كترفو زايكوناس نابيش ابوت عبر كتون سلامن متحق غازن حبرو ربحان كترقومو يتوعو اتيناي قسنتاوي عوادي ابي جاكارت على تعصر تشوع حتى نحاسك للتشحن اسران شدشتان عامتا محرات زتا حاتمة بابو منبر قباي باباسات اندونيزيا باباس انتونيوس سوبيانتو بنيامين بوانا صحافي باباس ادريانوس سوناركو زي تختم مخوانو زينا فاتيكان قباي باباسات اندونيزيا زو مغلاص توكيسو يملاخت عالم حقوف تكالاد حنهز قانات تمال السنبت اب اندونيزيا بفلاي دما اب دسيت فلوريس زكات اما شو عتنت بشو عت زحاق انور دمارت زتحاسيو زيادة تقالعت قجل لمخانهم بمحبار نهز قانات اك عالبا بمحب كتر زماتو بوحدو نابسوسان شو منتن كب كبلن كلو كلتا ميتن عصر تسلسن سبات كمزق وصلون استاد عصر تسلسن شح سبات دما كاب ابايتم كوزو كمتاقا دوزينا فاتيكان يحبر سنبت ألت عصر تحموش تنحاسة أب إندونيزيا بفلاي دما أب دسيت فلوريس بزقات مشو عتنت بشو عتة ريختر زعاق نور رمرت بجكة اتزاس عبا موت المحسيت من مزفالن أب توم بسنكي مفراس مريت زدحاسيو كاب دقا وعالم زلو ركبات زدق عارت عم كبابتات سرحيتات عدحن هيواتي قد صل ألو ألت عصر تشمون تنحاسة نقوهو أب قما قما بحر سوماترا إسران تشعتن كيلومتر عمك أتزلو شدش تنت بحر زعاق عقنو حدش رؤ رمريت كمز تمزقبة تكال مصنعة سنمريت اندونيزيا حبيرو بفلاي دحري اتير رمريت زر ازلو كونتات هز انا دزاكف مخانو كحبارن كلو بمسارت تبتعب تكال ادحن هز انا اب اوراجا مبراق النوسا تنغرا لعلش منتشر حز انات من اسيات بتمرتق كتاطلو اب زيكلو درجه كم زركابون اب دحنا تمن النعبي زخيد حدقات تقاطمم بسنكي اتي رقدا مريتن دحري رقدا مريتن لعلي تشع تميت ابايت تحاسيوم ايام كابزي بتخص ساخي بوحدو سمانان شو عتن ابايت تمرتي عصرت شمونت ماكلات تحنا كابتوم زتغورو مسارات لمعات كوينوم اتر دمرت نتوم دروم ستر ايو ال نينوز تا اساسر داركن مس امبا لو توبي زتا اساسر اساتا غومورا حدغاتا تنزق على سوزلو محبر سبات اون اغاطيمو وم الو زدما ابتعنا حصانات تمهرتن سنا امرو محبراوي تعوق محبراوي سناي هيوتن زلو تصلوا كم زغاددو ينكر تكال ادحن حصانات مصناي تكباب تكال عنكل قمت حبرات سب تيمور بمتحب بعد تعرطات رديئت نمجمار دليتات عبايت الصدرة يقنقم اللو اتي تكال قدامنات عماماتو تبتحن تمرت مملاسن من نبابرو عبايت الصدرة مدقاف نزد تقال الكوينو حصانات كبتم ازيما بحرقة زركبو ايوم انكبل جنفر تكال ادحن هيوات اب اندونيزيا حلافي قدات سب اوي ملاشن سن عتن فادلي عثمان اسميرو بنوح اوان زو السدس قمت تاتكسن كم زلو قليتو كسارة حصرت مقبي صراحن مرعاته تعد مهتساناتن كال حدقاتات مكلخالن مفتاح كم زدلي يتحساس ب جامفر ناي كلاي تبيتا كريستيان محبر قبرصن ناي كاريتاس اندونيزيا ابتن بسنكر رامريت زتحاسيا سفخاتات ناي سب او مربب كاتوليكايت بيتا كريستيان بموقعام ولنتيناتاتن قجلتات حقر السبكاتن نتخز بيحقزون ابسر حيطات موصا يساتفون الو سبخاتات بزعبا دليتات محبر سبات اتي كبابي حبريتا اون يأكبا تكال رديت بيتا كريستيان كابتوم ازيوم هسوس دليتات ازيوم تقال عدزخون بفلاي دمان هس عاناتن عرقاويان نفس صوراتن سنكولانن عالليو اب مقربي واسع كمزولون اتملاش نتي حانت بيتا كريستيان حانت ملاش زبل مدكال زخطة الكوينو بزي ابلو دما بمسارات ابا فريدي راتن تاروك ام حدادج انفر كاريتاس اندونيزيا سبا
ጥበቃታት ዓለማውያን ምእመናንን ወለንቴናታትን መሐውራት ቤተ ክርስቲያንን ንሰብኣዊ ኩነታት ብቕልጡፍን ብኣድማዕነትን ምላሽ ንምሃብ ከምኡውን ሓገዝ ናብቲ ዝተጎደ ማሕበረሰብ ከም ዝበፅሕ ንምርግጋፅ ብሓባር ይሰርሑ ኣለው ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።